0: 当局称后续将进行评估修复。凤凰卫视综合报道。
1: 也门遭遇公共卫生危机，超500万儿童无法获得基础疫苗，整个地区面临卫生安全威胁。
2: 也门政府警告称，胡塞武装控制区的常规疫苗库存已完全用尽，超过500万儿童在脊髓灰质炎、麻疹等破坏性强但可预防的疾病面前毫无防护。与此同时，萨那地区卫生部门谴责9种关键疫苗和维生素 A 的国际运输完全冻结，令脆弱的新生儿暴露于致命疫情威胁之下。
3: هناك مخاطبات تمت من قبل وزارة الصحة لنا أكثر من 7 أشهر ونحن نخاطب هذه المنظمات بأن المخزون للقاحات صفر إلا أن الاستجابة لم تفعل إلى الآن هناك مرحلة خطيرة لانتشار كثير من الأمراض الوبائية ومنها مرض الحصبة والدفتيريا الكوليرا وغيرها عادت من جديد نتيجة أيضا هذا الحصار المطبق على الشعب اليمني
2: 错过常规接种剂次造成的后果远不止延迟防护，它还会破坏社区免疫屏障。没有关键加强针，单次暴露就会使儿童面临严重感染、终身残疾甚至死亡的风险。也门因连年战争和资源严重匮乏而陷入瘫痪的医疗系统，如今正面临一场它根本无法应对的可预防疾病激增浪潮。
3: هناك تبعات كارثية حقيقية هناك أكثر من 265 حالة وفاة بمرض الحصبة بالنسبة للأمراض الوبائية ليس لها حدود وبالتالي هي ستهدد الاستقرار سواء في الإقليم أو العالمي نتيجة الأوبئة وانتشارها كثير من الأمراض الوبائية عادت من جديد مرض الدفتيريا الذي تم القضاء عليه من أكثر من 40 عام عاد من جديد وبالتالي هناك ارتفاع مؤشر كبير في حالة الوفيات.
2: 无国界医生等人道主义组织警告称，疫苗的部分接种无法防御这些卷土重来的威胁。雪上加霜的是，针对那些被遗忘的人道危机，国际捐助资金大幅缩减，数十年艰苦取得的公共健康成果迅速瓦解，使得一场局部地区的物流短缺升级为全球卫生领域的定时炸弹。
4: Without immediate international intervention and restored funding, Yemen's widening immunity gap risks unleashing widespread epidemics. Millions of children remain trapped on the front lines of a preventable, expanding medical disaster. Abdul Latif Al-Washali, Phoenix TV, Yemen, Sana'a.
1: 感谢收看，下集新闻还有更多消息，我们将持续关注报道，敬请留意。
5: 速通大湾区，穿越11城，聚焦开放前沿，共享科技成果，展望无限未来。中国银行香港直达大湾区，今天晚上7点，凤凰卫视资讯台。中国银行香港直达大湾区，由中国银行香港聚明赞助播出。
6: 别只看到一堆数字，那是一辈子的事。别只看到眼前一时，那是为长远开始。别为生存挣扎不已，人应该为梦想坚持。别迷失于时代热潮，令自己逐渐短视，让自己看见远见。凌公集团凤凰财经日报，今天晚上8点半，凤凰卫视资讯台。时局瞬息万变，观点永在交锋，深度对话，近距离知悉世界变化。广邀高朋，汇集独家研述，搭建共商平台，扩展东方交流边际，以立场纵论思想，以多元构筑视野，洞察时讯，博览全球风云。风云对话，星期日下午2点半，凤凰卫视资讯台。